بريد واحد وألف غابة من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فزار ألحان فايز السعيد غناء

تبريد واحد وألف غابة. من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. كذاب الحان طايز السعيد. إمارات الفن تسمع وكأنك ترى.

كبريت واحد وألف غابة. من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. فزار الحان فايز السعيد.